0: レニア209-0 レギュースピード
1: 230
0: のスコアです。
1: レギュースピード230レス、レオ209-0。
0: T-way
1: 245,
0: direct
1: here, direct to Vixen, Vixen
0: 7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0 Heading 190, Disney Mansion 6000, Tineo 209.
2: Orion 70, Sibir, Reduce Speed to 190.
0: This is to 190, not to Korean 707.
2: Linear 209, Reduce Speed to 210.
0: Reduce Speed to 210, not Tineo 209.
2: Korea 700,
0: contact Tokyo Radar 120.2. Tokyo Radar 120.2, Korea 707.